0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو متشلسة مكيلي ما ساعود
2: في زمان ممنون ميوني أقنعني تيمي مرسوك نو يا قلوني سقني لقت سلوني ولقد أقني لني كنوا كل ما لوني كي سنت النقبق أنو غا أبن نقص كنت مميتري أفيني لتونا نو تشوك سوس قلت ساق
1: بأوسك فنوك
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.